أبيض أنا أنا أسود أنا أنا أصفر أنا أنا أخضر أنا أنا أحمر أنا أنا أزرق.